انت استوديو الراديو موساميكو لشينغا نيو هنا وكاب دلقاد وان بولا باكو زامبيزيا نمير فان امورا ني 8 منوتوش اني ولا واي وي باستوار تسوكوما فين سيمانا انا انتو ملوا سماناي نيم رو ويوو